سلوكسان كم متشين كتنقى مساكل انا انت شين كتورطو يدا وشين الا انت مهوية ولا انسانين